0: عليكم. من أي عيلة هذه يا خال؟ عشر أيام؟
1: عشر أيام، 11 يوم زيك، موجود بستة.
0: أنت أمها؟
1: لا، أنا مرت عمها، لا أمها.
0: شو اسمها؟
1: ما سمها.

0: الامكانيات صراحه صراحه عملتها ثابتين بعثت لي اياها مع روح
1: تجيب الخير
0: وحياتك ان شاء الله. كل هذا مع الله ما في الا بالمهم. الحمد لله مكتب التصوير ضاع وهي البنت والحصاله.